0: As ri shubir chuech ri uh ko hopon gua pa hunch ab uleu pa we polo
1: kala huch chak ab chik chiri uh oh benak pari polo adriatico e man ketam ta ribe ukam ale ta chi ka bla huch ka bal re chiri chak ri e ar bin sanel huku shkina o chiri uh oh ko chi chunaka hunch akap ule shketa ri upam ri polo ko huwina etabal katekuri hubir chak anok Shketa khulakhuk etabal. Ri eare kikishibir ke wari uk kukhbe ku wi itak abak. Shakhek uri kikikiak rikhetak uchakal balca paripo paubik. Esi balak kikayek chek sakarisan uwach ulew. Katek uri ri eak mizanel rech rikhukub. Kikak ke animahik pari ala khukub rech tobalqib. Kikikoh rikhukub rech tobalqib paripolow. Ekikibir chkech cheri eare are kikak ke chakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
0: Wei man ke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish man ktotahta iwechla.
1: Shakhe kuri ri esholtato kikirami ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ekikiak ubi paripolo. Are tachchi keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitir kiwa ekubir.
0: Kahlahu ik kamikri Sheri ish kishmewahik emakotahun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri areguar di rumal kishtotahik. Mankotahun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihwari shukamukokhun kashlanwa kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahekuri te enikachik shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan we hukubri la hukkal waklahuk winak. Kategori aretachi shtiktah kawa, kak eak ritriko paripolo, arechri hukub manghut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eak binzanel rechri hukub, manketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanye chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukub chila. Kikirtak ri uchakalbal ri hukub cheki kohom paripolo. Shakuhek kikiri yutubal rech takri binzabal. Kategori kikikohri ni malakbela rechri artimong a rechri kiakik kukam rihukub parisanyib. Kategut shkirika hong kolibal khawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukub. Riproak kanak kan parisanyib. Kategori ripopa sibalak silobik echanim kakik. Ri esholtato kikak kikikamisak ribinak cheik opache. Rumal rech chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretachchi ike mushnik. Katekut, rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Ktakanik, chechachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikachchik kebe puwi ripolow, puwi hohun tak tsalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokub chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori ulew.
2: Hechos capítulo 28. Aretachiri uch shokoltahik, sketa amachiri ulevri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak uts shkibanch kech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuchri eare, rumal reshek osibalak hab esibalak teu. Ri Pablo kukamulok hun alon chakir shikai, ekukeh parikak. Kategori hun itzel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, ekubalk atihri pariokab. Aretachchi ri eagwinak chila kikil ri chiko pariokab kikibir chikibil takkib.
3: Wawe hun achiri qas hun kamisanel wa. Ri are lok shanimak chuwach ri polow. Kategori ri royowal ri dios mankuyat ab echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak ri chiko pariokab emankota hunkaj shuban chrech ri are. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachchi qashinak chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunkash kuriko, kikikash rikichomabal, ek kibir chiriare hun dios. Kochunakak bek olbalri, hun ulew chirech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekohkanak chila oshib kik. Katekuri, ri utat ri publio, ko parichat rumal kak e rumal pomag, ri Pablo kbecherilik, Kukoh uka puwi e kukunah.
2: Katekuri enikachik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri Pablo eke kunatajik. Rumal weri sibalak utz kilishik shkibano, eretachchi shokbe ubik, shkiya obich kech ronohel uwach hastachchi rahawashik chkech. Aretachchi shok ow oshib ik, ri uch shokbe ubik, eshukok paripolo pahun hokub rech Alejandria, cheshkanak kanochchila parikalak, ruk amrik utbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisiracusa e kuhkanak kanchila oshib ik. Shaschila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun kichik, kualahik rikiakik pariumosh rel balkik, katekuri, pakep ik kuhopan pariposuoli. Riuh, chila shebekere kawi nikah eachelashik, eskubi kakush, e kuhkanak kan wukup ik kuk. Ejeri, riuh shokopan pari Roma. Ri eachelashik rech wetinimitri, aretachchi isketamachcheri uch shukhopanik, shukhkikuluchi pari foro apio, pari ukolibari oshib tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrechri Dios, eskohi kak uchuka. Aretachchi shukhopan pari Roma, kia bechrechri Pablo, arechri arek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajik. Okowinachchi oshib kik, que usikiri ekinimal ri ea judío, aretachiri earek kimulik kip ri are kubik chkech.
4: Ia chalashik, ri inman kota hun re chalal shimban pakiwi ri e kawinak e puwiri kipishab ri aqtat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqip ri ea roman. Aretachi shban relikwik ri eare shekanahik che kinkiya kanak rumal rech che mankot khun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikan. Katekuri rumal rech cheri ea judío manshkakta weri rakawshik cheri in shintario qatbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi wuk Shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
2: Ri eare kikibig chrech.
5: Ri uch mankota hunguh kakamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri ealashik petinakulok waral che ubishik man utzigtak pawi ri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at ari kum kash puwiri atsir.
2: Kikichik kan hong ik, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utsik kubik ri utsil chkech puwiri rachawibal ri Dios. E kutsukuk ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsik ri Dios. Jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. E kohu hun kakach kiwach ri utsik, Eko hojun chik man kikikohta ri utzik. Aretachchi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomag, ri Pablo kubig wetzik ri.
4: Qastik nak ut che ri tioshla xushlabishel, shubig chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri qashal dutzik ri Dios ri Isaías. Gia ri qa wewinak ri, e gia bih chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, Kiwil nari, katekori man kishkaitari. Rumal rech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekori, wene kinkunah riehare. Riish, chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che manke kohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
2: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun hari che are shokaho, riare ke ukulak konohel rigwinak che kkak ke opan ruk riare, kuyao bishik ritzik puwi ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ahawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankotak ash kuriko.
0: Riguch shtzibas chkech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús,
4: апостол румал реч че шисикишик инчаталик аречри инкимихри уцла хуцихри диос че паохерцих шуна бисахо бишик кумари экшалу цихри диос паритёшлах тактих пуири укохол чери халил ри давид шас румалу бакил гвинак шокисашик укохол ри диос рук риучук абритёшлах ушлабешел румал реч Riuk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakik am ri uch ri qasipanik eri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uq ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri xetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Katek uri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwech iwonohel ri ish loqlaqtaq rech ri dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioxlaqtaq winaq rumal rech che shishsikishik, chiwech pari ish ri nimalaq ubantaxik usipanik ri dios e ri nimlaq utzil. Rumal ri dios ri qatatxel e rumal ri axawxel Jesus Cristo. Katekuri, ri ina arena bekimol tioxixch rech ri nu dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, aritak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kikinchaw piwiri ish. Katekuri, parronohel kikinta pari nuchawem ruk ri dios, arech pahun kik, weri dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwaj kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish koji ichuqab. Onchek koji ri utzil chishol. Arech junam ri kakajonik, junam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwaktak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininakta katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, herihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri eaj griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mankechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare ri mankota kinno'h. Rumal kuwaweri, ri in sibalaj kinwaj kinkambiri utzlaqtzir chiwech ri ish che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlaqtzir. Riare hunuchuqab ri dios arech ke koltajik na konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri eaj judio, epaukab ri aj griego. Rumal rech che pari are kukutajek ri usuk il ri dios qas pari kohonik chikate pari kohonik chik jeri hacha tzibtalik.
6: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
4: Rumal rech che ri royo wal ri dios kukut rip chi pari nimalak kag. Pui rno gel ri mansuk tag e pui ri mansak tachkech ri winak. Ri e are che gigitzapih ri saqlaqtzih pari mansuk iltaj. Rumal rech, che ri usalaj jastak uwach, che loq getamashik puwi ri dios. Ri dios, ukutum chihuahueri chikiwach. Ri jastak che mankekowintak kikilo, shas aretak chi ishban ri uwachuleu. Ri nojibal, kkuwinik kiril weri rumaltak uchak ri dios. Kiril ri junalik uchukab e kiril ri tioshlaj upantajik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri dios e manshikiyata chrech riare. Che jejas jun dios, ri uqihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal pari kichomapal, e shikisach ri unoh kanima pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk ghil ri dios che mankikitak. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Kesh tak chikop أخوكاه كيش تق تشيكوب كيخب كقن تشيكيش تق كومات كاتيكوري ريديوس او يوم تشيكيش ري ايري خيري خاچاش كاخ باري كانيما ريت اخ تخي نقتق كوليبل هاوي ري ايري كيتسلاخ لكي باقي ري ايري شيكيك اش ري سقلاخ او تسيخ ريديوس روك ريمان سقلاخ تسيخ تخ نيم شكيل ويخي تق واتشيبال چوواش رياري چشوبان ريو چوليو چريچ رياري ريت اوچينيك چوبيق ايخ چوبيساق آمين كاتيكوري اي ريديوس شويا كان رياري باري يتسل تق كيرا يبال ريكي شو قلال شكيك اش ريكي بانيك روك ريخاس تق چمان قط او بيقال او بانيك كاتيكوري شو قوخي رياجي خاب شكيا كان ري شو قيب اشكي رايخ كي واش شكي بيل تق كيب شكي بان ري تسل چي خونا چي روك خون چكا چي اشكي كان باري كي باقيل ري اوتوخ بالي ري تسل تق كي بي شكو كاخ كاتيكوري رومال ريچ چمان شكي چماختو اوتس اوك اوليك ريقاسو نوخي بال ري ديوس ري ديوس شويا كان ري اعري باري كوش لبال چمان قط ريتان بال اريچ ري اعري كي كي بان ريقاستق چمان اوستخ انوخي نق شريچ ري من سوك إلتخ شريچ ري تسيل اري كاخ ري بق كو كيب كانيما كاخ ري كي خاستق ري انيك اخشك ري اعري اكا ميسانيل ري اعري كي كي بان ري چو كي كي بان ري تسيل كيكي بان ري تسل خاستق كيكي بيخ ري تسل تقتيخ باكيوي ريانيك أخشيك كيكيل ري رتلال ري خونشيك ايو كوليل ري ديوس كيكي تسلاخ ووش ري وينق كيكي نمرساخ كيب كيكي بيخ سيبلاخ تقتيخ كي نوخينيك باري تسل من كيكي نمخت ري اكينان كيتات من كوتا كين اوخ من كيكي بان تري خاستق چش كيبيخ من كوتا كانيما ما كيك أسلي مختاري ديوس كاتيكوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كومال ري قد اوغ تيخ ري چري ديوس چي كوبيخ چي وري تقل ري كاميكال چريخ اري اي اري من شوي تخ كي كيبان وري شاني شقوخي اوتس كي كيلوي ري كيبانو وري رومانوس كابيتولو دوس كاتيكوري ريات من قد سج بلا ماك ريات چي كابان قد اوغ تيخ بوي خونشيك رومال ريچ شي اري تق چي كابن قطوخ تيخ بوي خونچك شاس كابن قطوخ تيخ باوي ريات رومال ريچ شي ريات شقوخي كابن ات بنال ريچ ريات ري كابن قطوخ تيخ بوي كاتيكوري ري اوخ كتام چي ري اوق دبال تيخ ري ديوس قاس كبنا ري باكيوي ري كابنو ويري كاتيكوري ريات شي كابن ري قطوخ تيخ باكيوي ري وينق ري اي اري چكي كبن ويري شقوخي شريات كبن ويري لكا چوماخ چكتاني ماخنا چواج ريو قدبال تيغ ري ديوس اونكا وصلاخ اواج ريو نيمال ريو تيل ريو نيمالو قوچونيك امان كاويلتاخ چري رو تيلال ري ديوس كتا چاويج عريج ريات كاك اشاكوش رومال ريج چريات من كتاتا ويري ريات كوخوني تيلا وانيما ريات كاكوخ باوي ارسي بالاخ اويوال باريق إيخ ريش ري أويوال هاوي كوكو تغناري ري سوك وقتبال تيغ ري ديوس رياري كويا ناري چكيج كونو خيل وينق هري خاچا ريو چاك چكيج ري وينق چيرو نو خيل قيخ باريو تيل كيكي تسوكوخ ريو قيخيل كويا ري چكيج نيم كي قيخ ري خاستق چي من كي قيتخ ري خوناليك ألاخ كاسلي مال چكيج ريانيك أخشيك چيري أي تيل تق وشلا بشيل ري من كني من تشيري سقلاخ تيخ اتشي اري كني من تشيري من سوك إلتخ اريك ياناري ري او يوال اري نملاخ سجبال كوش كيش ريك اش اري ما يويك كي اتخنا چكيش كونو خيل ري كوش لبال ري وينق چكبان ري تيل نابي كي اتخ چريش ري خوديو اي باري وكاب كي اتخ چريش ري اخ غريو كتكو ري نملاخ قيخيل نملاخ بانتخيك اري نيم لخو تيل كي اتشيش رونو خيل وينق چي كوبن ريو تيل نابيك يانا چيش ريا خوديو اي باريو كاب چيش ريا خريو رومال ريش شري ديوس من اري تكريل ريو بانتخي كوبلخ ري وينق رومال ريش شري وينق چي كمكونيك اي من كوت ري بيشابروك شقوخي اري تقشيك كميك من كوت ري بيشابروك كتكوري رونو خيل ري وينق چي كمكون چو شري بيشاب رومال ري بيشاب ري كبانا قد بالتيخ بوي رومال ريچ چه من ايارت ري وينق ريكي توري بشاب چه ايسوك چواش ري ديوس ايارت ري وينق چه كيبان ري بشاب ايارت ايسوك ري رومال ريچ چه ياري تقشي من قطري قكخونيك كوك ري وينق من قطري ري بشاب كوك كتكوت كيبان ري كوتا ري بشاب چه رومال ري كيبان تخيك ويوينق ري چه من قطري بشاب كوك شاس كيكيك أسلي ماهوي ري بيشاب كيكيكوتو ريزاقلا خوطيخ وي بيشاب ري جيتزيب داليك باريكاني ما كوكوت ويري ري كيشو مانيك ري قطبال تيخ كيكيبان بوي ري يتسيل اي بوي ري يتسيل جيكيبيل تقكيب ويري كبان تخيك باريك إيخ عري تقشي ري ديوس كوبان ناري ري وقطبال تيخ بوي ري أواتاليك تق كيشو مانيك ري وينك باري اوتسلخ نوطيخ رومال ري يسوس كريستو كاتيكوت وريات شكا بيخاويب اتخ خوديو شكا كوخري بيشاب شنيمق إخيل كاويل باري ديوس ريات شاوي تام ري اورا يبال رياري شكا ويل ريو تسيل كوكوت ري بيشاب كاتيكوري ريات شكا بيخ شاات كمال بي شكيش ري اموي تقوينق شاات شخ شكيش ري كبي باري قوم شاات اختيخ شكيش ري منكوت كينوخ چه ات اختیخ چه که چری منکوتا که دنبال رومال ریچ چه چواچ ری ات پاری بیشب کوی ری اوچ بل ری نوخی بل ری زقلاخ چیخ کاته کوری ری ات چه که کت ویری چواچ خونچک من که کت ویری چواچ ری ات کبیخ ماویل قاخ خون خاسواچ ری ات کتل قانیک ری ات کبیخ مات مکونیک روک اچی روک اشوک ری ات کبن ری مکونیک روک اچی روك إشوك رياد كاويت سلاح كيواج ريمان تيخ تخي ديوز كاتي كوري كيا تسكوخ بطاق ريكي كولبال ريمانكو كي كوخونيك قوك رياد چه كوري اقهيل باري بيشاب هاري داقشي كابان ري تسيل شواج وي بيشاب ري تخين كاويت سلاح واج ري ديوز رومال ريج چه كوبيخ باري تسيب داليك
6: رومال ريكي بان إش كيوغ روك إتسيل تخيخ روبي ري ديوز كي شول ريمان خونام تاقا كوخونيك قوك
4: ut chawech ri upusi kuwi akowil weri at kaban ri pishap katekut weri at kaban ri tsel chwech ri pishap ruk ri upusi kuwi akowil unam ri sheri at manqat omta uwi akowil katekuri ri hun che manqat omta uwi ukowil katekut kuk ol ri pishap hunam na kuri che qatom uwi ukowil hachin ri manqat omta uwi ukowil ikuk aslemah ri pishap كوبانا قد اختيخ ري باوي ريات ريات شه روك ري تيخ اي روك ري قطوم ووي كويلال كاشال قطيخ ووي ري بيشاب رومال ريج شه ريا خوديو او بانتخيك ري وينق منشريخ تك ووي اي ريو قطيك ووي كويلال من باري باقيلال تخك ووي ري قصيخ اخوديو خون باري اوخك ووي اي ريو بوسيك ووي ري كويلال باري قانيماك ووي هری خاچاری کوبیخ ری اشلابال ایمان خریتا خاچا کوبیخ ریت ایبا تالیک ریاره من کپیتا او قیخیل ری کوک ری وینق شنک پیتک ری او قیخیل روک ری دیوز
7: رومانوس کپیتولو 3 خاچکه کود ری روچیل ری خونا خودیو خاچکه کود ری روچیل ری او قطوم اووی ری او کوویل واوی ری نیملخو بانتخیک پر رنخیل خستق چکیچ ری ای آره آره نابه شویا ری او چیخ ری دیوز وی ایک اوهو خون چکیچ چه شکیک ایش ری کی چیخ وی ری لکو چوب کوا ری شویا او چیخ ری دیوز چریچ من خیل تخ ری رخاو شک چه سقلخ او چیخ ری دیوز ایکو نوخل ری گوینق من سقلخ کی چیخ تخ خچا ری گوبیخ ری چیخ
6: ریچ ری ات اتسوک پری اتسیخ یا ریچ کچکنک پری قطبت چیخ
4: قد اكوت ري منغا سوك إل تري اوغ اري كوكوت ريو سوك إل ري ديوز خاس كوغا قبيخش ناري لمن سوك تري ري ديوز اري تقشي كوخوش اي روك ري رويو وار ري إن كنش اوي كخاش اخون ويناق منغي تري رومال ريج چه خاسوب انيك ري ري او قد بالتيخ كوبان ري ديوز بووي ري واجوليو قد اكوت وري خوص نو تيخ ري شوكوت ري ساقلاخو تيخ ري ديوز ريج ريو قهيل خاسك وجه شرئين قطش تيخ بانوي شرئين in hun ahmakunel on khexas retsalal u bishik kibih enikah la rahawshik cheri ukh arik qaban ritsel arichk beri utsil taqalchkih ri ki qatbaltsih qatekuri khasku ke qak isbeh la kukh aganri manjetah rumal rechche qutum cheri e a judio eri a griego konohel ukh ochu sherigmak khexasrit ibatalik
6: mankota junche suk mankota junche utsk chomanik mankota junche kutsukuhri dios konohel kisachki konohel kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun riupakekul junnimalakh muqbal rikaq kuban rihos taktsik ukail kumats rikochu sheri upakichi ritzel taktsik erichan takhastat wach konohisakh rikichi chiots witak rikaqan chuqekhik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tariube rinimalakhutsil rikiboqoch manim takilwi ridios
4: katekuri riuqetam rnoher riutsikh ripishab weri kubichikech ri eare chekochu sheripishab arech gtsapitakh rnohel chiakh yarech rnohel riuachulew ahmak chuwach ridios Rumal rech, che mankota jun, che suk chuwach riare, che kukunik kupan ripishab. Shuwi, rumal ripishab, ketama huwach rimakaj. Katekut, kamikri, man uhkot pa ripishab. Riusuk ilri dios shukut rip, geri hacha tzibatalik pa ripishab, eri asalut sihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chikech konohel ri eare, che kukohonek. Rumal rech, che mankot halajoj chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uqijil ri dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotajem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri dios, shukutu che ri are, are tabaltok op chrech ri makaj, rumal ri ukikel, e ruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbaltih buwitak rimak recho khertzih. Aretak chik opari ukochonik ridios. Shrach shukut ri usukil chikech riwinak che erech wekamik ri. Arech, qas suk riare, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak kuya onim gril wirib, mankotak la rumal hun pishab. La rumal ri uchakushik ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judío tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek. Chikuyanari risukil chkechri eare chekatomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkechri winak chemankatom tuwi kikowil shokuhe rumal wekohonik re. Katekuri la rumal rikohonik kesah riukihil ripishab manjetah shaukhri rikohya ou riukihil.
7: Romanos capítulo 4 Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chekatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usukil rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib. Katekut, man kuyatak kuban weri chuachri dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
6: Ri Abraham shkuhon chrechri dios, yare wa weri ri usukil.
4: Rihun che kuban hunchak, rakawshik che ketok riutok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, riu kohonik are usuk il ri. Heri chasku bihri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsachu wach ri retzalal, ischupu wach ri umak. Uts chrech ri winak,
7: چری احوشل من قد خونومک گرخلاخ اوچ قوه اوطلخ تیخری لاشویک یاو بشک چکچ ریوینق چه قدام اوی کی گویل انشقوخیک یاو بشک چکچ ری من قدام تو اوی کی گویل رومان ریچ چه قیاو بشک چری او کخونک ری ابراهام چه خلاشک چریچ ریاره خی خاص اوسوک ایل خاص ری خلاشک شبان چچ ریاره لاری تقچی ریاره شوقت اوی او کویل اونگاره تقچی مخاکو بنوری منگاره تقچی تخ ریاره شوقت اوی ریو کویل شانهاره تقچی مخاکو بنو کتی کوری شوقم ری او کد بالیل ریو قتی کوی او کویل خی خاصو تقبال ریو سوکیل ریو کخونک چک او روک ریاره اری تقچی من قطم تاوی او کویل شخی کوری ریاره شوکیک تات شل چکچ کنو خیل ری که کخون ناری اری من قطم تاوی کی باقیل اریچ شوقوخه که خلا شکری سوکیل چکچ کتی کوری اری تات شل چکچ ری وینق چکی قطم وی کی کویل چه من شویتا که کی کتک چکی قطم وی ری کی کویل شانه ای بینق پاری او بیری کخونک چه روک امری قطات ابرام اری تقچی مخا او قطم اوی او کویل کتی کوری من شد رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینیک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خلیل چکیتغ نری پا ایچبل چکیچ ری اوو چولیو ویری رومال ری اوسوکیل ری کخونک وی کوری کچبل رومال ریچ ری پیشب من اوز نکوری ری کخونک ایری چینیک رومال ریچ چه ری پیشب گویا ری اویووال کده کود اری تقچی من کودا پیشب شکوخه من کود مکاخری ریچ بل کپیو لوگ چی باری کخونک اریچ ریاره خون سی بانک روک وی تخن کقبیخری ری چینک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل من شوی تا پکیوی ری که کخون چریچ ری پیشب شانه شکوخه پکیوی ری ری که کخون چریچ ری او کخونک ری قطات ابرام چه تات شل چقیچ کنو خیل خی خاص ری تیبا تلیک
6: ریین شتین کوخو اتات شل چکچ سی بالاخ سی وان تختینی مید
7: قطات شوا چریاره چش کوخون چریچ ریاره ش کوخون چریچ ری دیوز چی کویاری که کسلمال ری کم نقیب ایچه کسکین چچ ری منک اتخ اریچ که کوخیک ریاره ش یینک اری تقچی سی بلاخ کش ری اشک ریاره کوری و کوخونک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ اسیوان تینیمیت خی خاص شبیش چریش ریاره
6: خی واری ریویت قمم
7: روک خون کولخ او کخونک شریرو چه ری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خوناب چک ری او باقیل ری سارا شو بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری او چنیک ری دیوز من شبان تکیبو کش ایماوی شو یکن ری او کخونک اروکو چو قاب ریو کخونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چوماخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره کو چو قاب ری چه چوبانک رومال کواوه ری ریو کخونک خیری خچا سوکیل شی خلاخشک چریچ ریاره کتی کوری اری تق چی ری تیخ کبیخ چه ریو کخونک شی خلاخشک چریچ ریاره منشویت رومال ریاره شی خلاخشک چریچ شقوخه شی خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری قکخونک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه که شل ری کم نقیب ری حیسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشکستخ وچ اریچ ری اوخ اوخ سوک دقوینق
8: رومانوس کپیتولو 5 اری تقچی ری اوخ شقیق امری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملخو تیل اوخ قروک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره شو سیپاخ چقیچ ری اوخ ویخون سیپانک ری رومال ری قخونک ری اوخ شو خکنخ پاوی سیپانک ری اینیم کقیلوی قیب پاری ریبال ای پاریو قخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شو قوخه ری اوخ نیم که قیل وقیب پاریک اش رومال ریچ چه قیتام
9: Chiparik ash, kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalah kohonik. Eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal, mankupant kep kakush. Rumalrech cheri, lokokepal ukoshri dios. Shakehashik pari kanima, rumalri tioshlah ushlabishel, shashiatach kech. Aretakchi, riuh, mankotri achukap. Chishas pari ich, chichigit alek. Rikristo shkamek. Rumal, tokbisbal, kiwach riman esuktach. Rukkesh, krachnelo hun winak kamek. Rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krachnelo kamek. Katekut, kutbalrech cheri dios, kuhulukok ich. Aretak cheri uch. Uchachmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch. Uchsukchik, rukri ukik el, shahekuri, kuhkoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch.